تجاوز الهند. رطب طري ومغطى بطبقة سميكة من الشوكولاتة الناعمة. باونتي بجوز الهند، لذيذة المذاق، طعم الجنة.